بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الشيطان والهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اقتدى.

0: di mana jasanya deh? Indosiar. Judulnya berkat sabar. Camar ini datang, calon menantu datang. Waktu ditakoni camar, ikam begawin apa jurang? Ulun nijar munnya ada gawian, alhamdulillah mun kada begawi bersabar. Itu juga pun calon mintuha, bunyi mana saup juga nih. Bah, sedangkan mintuha ini ulangnya mata duitan. Tahu-tahu seminggu kemudian ada orang singgah di halaman pakai mobil Velfire. Sampai Velfire ini di halaman, lalu naik ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini iya ke rumah Imai ya. Biniannya namanya Imai. Jauhnya, maaf Pak, Abah menambang emas di sana. Padahal menambang emas nama kan duitan ini. Langsung kalapak-kalapak. Han yang. Kau ni semalam kesungsungan pan nyuruh si lelaki nang kada jelas itu berdetam. Ya am tu ja. Yo pambetomo di bapa akal ni supaya kita ni bisi minanto orang sugih juga. Kada kawa aja nyembabnya ni sedikit tatarang tangguk lah masalah agama. Kada kawa. Akhirnya dengan segala macam cara digagalkan pertunangan itu. Singkat cerita kawin. Nampaknya feel fire tadi. Bakawinan lawan Imai tadi. Saruan naik. Nang dipagati tadi saruan. Kayak apa tapi hancurnya hati melihat seorang yang kita cintai dan ingin bersanding kepada kita ternyata duduk bersanding dengan lelaki yang lain. Betapa sakitnya hati. Ada naga gampang kan Pak? Akhirnya kawin nih main tadi lawan nang pakai feel fire tadi lah. Pada kisah calon anu nang mintu hari kujihing di palaminan. Nah palaminan tuh tambang emas tadi. Sekalinya 3 bulan kemudian setelah perkawinan itu terjadi, tadangar habar Imai bulik ke kampung. Bingung banyak, kenapa Mai kau maka bulik ke kampung? Kenapanya aja Imai dijelak lagi berdiam di sana? Mun habis rumah disita orang, mobil diambil di kolektor. Habis ambil orang bertanya, jomanya mepegisah. Mepegisah kau, maka semalam dia menambang emas. Bujur Mai menjujur ulun 200 juta berhutang di bank. Telpair itu mengaridit Mai. Imbah itu salah banyak ditambang, bahwa salah pas habis bertanya. Gigilan ulun berdiam di sana, baik bulik ke kampung. Bujur ulun jadi nang apa kena di sana, baik bulik ke kampung. Akhirnya Imai bulik sendirian, tanpa ditemani oleh nang feel fire itu tadi. Kada lawas sebulan kemudian tak dengar kabar orang perkawinan di kampung sebelah. Sakalinya sampai undangan nang bahari dipagati inya kawin. Mencari tahu, kipo banget nih. Umumnya si Imai ini kipo. Siapa gerang jangan hendak lawan nama tapi hangin tak? Sekali dicek harau, diraih. Nama tapi han tadi diraih, nanti lah diraih. Diraih itu diambil urang minanto. Urang nama ambil, siapa nama ambil? Bos emas nang paling ganal satu provinsi. Ada kegampangan, sirin di si toko juga di mana-mana, tiap kabupaten ada di si toko. Ini nama ambil minato, kami jurang kada memandang ikam kada perlu begawi. Toko kami sing banyakan, tugin kada talah. Kami duit bekulak buah renjang. Ikam kada perlu begawi. Jadi pamak tugas ulun apa ikam maimami anakku, maimami kami di rumah. Ya, itu aja ikam pokoknya gawi mulah anaknya di rumah. Ayo. Akhirnya berangkat sabar tak kawin lawan anak bos Amas. Ini bujuran bos Amas ni nek. Kada nambah berkerutan lagi. Tiap kabupaten tokonya ada. Berangkat sabar. Akhirnya dapat nangka itu.
1: أنا وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء ونخص لسيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمد المداني والإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وكافة الأولياء والعلماء في بلادنا إندونيسيا وكافة الأولياء والعلماء في بلاد البنجر ونخص منهم لسيدنا السلطان سوريا شاه والمجلوب بالله الحبيب حامد بن عباس بن هشيم والإمام العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري الشيخ محمد شرواني بن عبدان البنجري ثم البنجلي والشيخ محمد شعراني عارف البنجري شيخ المشايخ في زمانه الحاج محمد زيلي بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومن انتسب إليهم وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا مشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا ونخص منهم لسيد الوالد الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ الحبيب علي بعبود والداعي إلى الله الأستاذ الحبيب حسن بن أحمد باهرون وكي هجي أحمد رضوان نقبانكي وكي هجي سرياني بن رئيس أمنتي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ونخص لمؤلف هذا الكتاب العالم الفاضل الحجي محمد سرني الألبي وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد يا موليا para حبائب dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para tuan-tuan guru alim ulama tokoh-tokoh masyarakat tutuha-tutuha masyarakat ketua takmir masjid yang kita hormati beserta seluruh jajaran kepanitiaan dan tim sukses ini majlis yang kita hormati kita banggakan hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati yang ulun muliakan mudah-mudahan saudara-saudaraan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah tidak pulang dari tempat ini melainkan saudara-saudaraan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: اللهم
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. استغفر الله. الله أكبر. Thank you.

هو أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين عليه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا السلام علينا وعلى عباد الله الله اللهم صل وسلم وبارك على الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد الصراط المستقيم عليه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله إياك نعبد ونستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله، السلام علينا. الله صل وسلم.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. عينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الرحيم الفاتحة. إياك نستعين والصلاة والسلام. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.

0: للسائل والمحروم.
1: Baik, silakan yang lain.
2: وإذا مشى الخير منوعا.
1: Baik.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله ومقام المحمود للنبي وعن تحديدك نبينا من رواية قلبي حقية لتنبع إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا تنفكن شفاعتك بدها القيامة.
1: Ya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

للنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين يأتون

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

محمد رسول الله. ربي اجعلني مقيم الصلاة ذرية ربنا تقبل دعاء. سووا صفوفكم للصلاة، قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله. استووا luruskan rapihkan serta rapatkan safnya. Fa inna taswiyata shufufin tamam as-salah. Astaghfirullah al-azim. Salli fard al-maghrib 3 raka'at. Allahu akbar. كبير الحمد لله كثير سبحان الله يوجد سبحان الله صلاتي نسك وما حياي وما شريك له وبذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولا الحمد طيبا بارك. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: أكبر.
1: بسم الله.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام، اليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وأثناء عبادتك الآن يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما ودا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبح الله العظيم إن الله غفور رحيم الفاتح بالقبول ومن كل سوء وبلوغ كل معمول وإلى حضرة الرسول بالبتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرية وأهل بيت الكرام أجمعين والدين ووالديهم وأمواتنا أمواتهم وأموات المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الصراط أمين أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم بارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا محول الاحوال حول حالنا واحوال المسلمين لا سن الحال حكم ولا بلال هؤلاء رجال كمل اللهم بارك لنا في اولادنا وبناتنا طلابنا اصحابنا ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعه الله وطاعه رسول الله ورزقنا برهم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك عصاك اللهم يا داء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اكفنا البلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والآفات والأهد البليات والزلازل والفتن والمحن والجور والظلم والفحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة